محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم Hello my kiram, most respected brothers and also our sisters at the madrasa. Over the past 3 or 4 zikr programs that we have had, we have been discussing hawa wo hirs wala dil badal de.

0: Jackson.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

مفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.

0: الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

0: اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. Bless us with all the goodness that my beloved Nabi alayhi salatu wasalam sought for us. Ya Allah, and protect us from all the evil and harm and mischief and corruption that my beloved Nabi alayhi salatu wasalam asked for protection. Ya Allah, accept all the works of deen that are taking place. Sab ko ikhlas ki taufeeq se mala mal farma. Tabligh o daawat ki mehnat qubool farma. Khanqao ki mehnat qubool farma. Masajid madaris ki mehnat qubool farma. Ay Allah, humara khatima iman ke upar farma. Our parents, brothers and sisters, whoever have left this world, oh Allah, their book of deeds are now closed. They have no more an opportunity to do good deeds anymore. Ya Allah, forgive each and every one of them. Fill their graves with noor and bless them with the best of abode in paradise. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة الله.
1: علماء الكرام, respected brothers, sisters listening at the madrasa and those listening over the receivers and also those listening over the radio stations. This is a majlis of zikrullah. Anything that we discuss of the Quran and the Sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam, anything that we discuss about deen is all zikrullah. Zikrullah is not only subhanallah, alhamdulillah, that is special tasbihat. I have mentioned many, many times, but for the purpose of those who are listening over the radio stations, Allah Tabaraka wa Ta'ala has mentioned in the Quran Sharif, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala has created man and jinn solely for the purpose of worship. Jinnat and insan, Allah Ta'ala says, are created solely for the purpose of worship. And in the last majlis, I explained in detail that what this worship is all about. Anything and everything that we do in accordance with the command of Allah Tabaraka wa Ta'ala and the teachings of Nabi alayhi salatu wa salam, whether it is our business, our marriages, our walimas, our interacting with people, our caring for the poor, the needy, the destitute, whether it is our cheerful talk and discussion with our wives, our children, whatever we do, it all falls under ibadat, if it is done according to the Quran and the teachings of Nabi alayhi salatu wasalam. Islam is a beautiful way of life. It is a practical way of life. It is not theoretical, not something that is only for the kitabs and for the books, or just for discussions, for conferences, for seminars. Islam is something that has to be in our lives. There is no doubt that we will get lots of information through the kitabs. The detailed discussion of any issue, we will get to the source. We will look at the tafaseer or the commentaries of the Quran Sharif and the commentaries of the Hadith Sharif and the discussions that take place in the books of jurisprudence. To get guidance in detail, we will look into the books. But in reality, every Muslim was a book. Islam should have been in his life. The ayat of the Quran Sharif, which relate to the eyes, should be in the eyes of a Muslim. The ayat and verses of the Quran Sharif, which relate to the ears, should be in the ears of a Muslim. The ayat and verses of the Quran Sharif and the teachings of Nabi alayhi salatu wasalam related to the tongue, should be on the tongue of the Muslim. And those ayat and verses which relate to the heart, should be in the heart of the Muslim. When we talk about shukr, we talk about sabr, we talk about taqwa, we talk about piety, we talk about qana'at, contentment. When we talk about zuhud, when we talk about all these issues which relate to the heart, so then those things should be in the heart. And when we say that the heart must be clear of malice, of greed, of pride, of arrogance, so whatever has been mentioned in the Quran Sharif with regards to these issues, then it should be in the heart. The heart should be free of these type of things. The same goes with all our ibadat, our transactions, that the Muslim's transaction should be a reflection of whatever is in the Quran and Sunnah. Any person that deals with a Muslim, whether he's a Muslim or a non-Muslim that deals with a Muslim, then he must straightaway see in the life of that Muslim, in the transaction of that Muslim, the teachings of the Quran and the Sunnah. So this majlis of Zikrullah, although I have mentioned that it has got a different fragrance from the other majalis, where we discuss many other issues, or tafsir of the Quran Sharif, or commentary of some Hadith Sharif, but the purpose of this majlis is to light up our hearts with the love of Allah Ta'ala and the ishq of Nabiya Paak Sallallahu Alaihi Wasallam. Because if love of Allah Ta'ala and the ishq of Nabi Alayhi Salatu Wasalam comes into the heart, then it becomes easy to make amal. It becomes easy to practice. When a person has got muhabbat and love for someone, then he likes to talk to that person, he likes to spend on that person. The person will like to do anything for the one that he is beloved to him. Look at the world of the illicit beloveds. What people do. Murders and killings take place because of that love. So the person who will have true love and true ishq and true muhabbat for Allah Ta'ala and his Nabi alayhi salatu wasalam, which will be developed through pondering and reflecting over all the ni'mats and bounties of Allah Ta'ala upon us. But how else are we going to develop that muhabbat? That we will ponder, reflect, that look at my Allah, how beautiful He is, how compassionate He is, how kind He is, how generous, merciful He is, how tolerant He is. He blessed me with my sight, my hearing, my speech, and so many other bounties. When he's going to look at all those bounties, the muhabbat will increase. The same with Nabi alayhi salatu wasalam, when the person will look at all the ihsan and all the kindness that Nabi alayhi salatu wasalam showed, then his muhabbat will increase. And when muhabbat will increase, then it will become easy after that to make amal. At present we find things difficult because we don't have that kind of muhabbat, no matter how much of loud and bold claims we make. But there is definitely a deficiency. Our lifestyle show that we don't have that kind of muhabbat. If the person has sincere muhabbat, then he will not do anything that is displeasing to his beloved. Now what kind of muhabbat is that, where on the one hand we make a loud and bold claim that we got ishq and muhabbat, but on the other hand, if we look at the teachings of Nabi alayhi salatu wasalam, the commands of Allah Ta'ala and his beloved Nabi sallallahu alayhi wasalam, the practical way of life that was demonstrated, when we look at those teachings of Islam and Sharia, because we are told to follow the Quran and the Sharia of Nabi alayhi salatu wasalam. Nabi alayhi salatu wasalam, for himself, he chose a very special kind of life where there was no question of any kind of accumulation of any kind of wealth. Not even one coin did he keep for the next day. Sometimes even 3 months used to go by and the stove did not light in the house of the most, in the beloved of Allah tabaraka wa ta'ala, in the house of the greatest after Allah ta'ala. Nabi alayhi salatu wasalam, there was no question of having 4-5 sets of clothes and a couple pairs of shoes and everything else. But for us, he gave us the Sharia. That in the Sharia you will find that there are laws with regards to inheritance, there are laws with regards to zakat, there are laws with regards to qurbani and many, many other things where money will be required. Hajj, you will require funds. A person cannot just go from here without funds. He will require money for Hajj also. So he's going to save something. Then we are told also to leave behind something if we can for our children, so that they don't extend their hands in begging. They do not become paupers within the means, within the capacity. We are not talking about preparing and planning for the great, great, great, great grandchildren. So these are issues which we have to keep in mind before sitting in a majlis of this nature. That this majlis is to light up that fire of Allah Ta'ala's love and Nabi alayhi salatu wasalam, ishq and muhabbat. It's not a majlis for academic discussion. There are different forums for that, different majalis and different programs for that. and they have to be done. Everything has to be discussed about Islam. And then we have to also know what's happening around the globe, whether it is happening in Muslim land or non-Muslim land. What kind of disasters are striking? What are the difficulties, tests and trials that the Ummah of Nabi alayhi salatu wasalam is facing? Whether it is in Palestine or whether it is in other parts of the world, whether it's in Africa, Asia, America, Europe, anywhere. So that if we cannot do very much, at least we can make dua for them. Or we can assist them if they are in difficulties and problems. Whichever country, wherever there's disaster, look at Indonesia, look at Pakistan, look at other parts of the world. What kinds of disasters? Indeed, they are all signs of Qiyamah. Latter times, all these things will increase. Natural disasters, as we call. There's no such thing as just happening without the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala uses these elements to get us up from our slumber and sleep and to make us practical. Many people become shaheed. They may be pious, righteous, and even they may not be pious and righteous, but through these disasters, many of them get shahadat. They may not have been able to reach Allah Tabaraka wa Ta'ala or get high stages in Jannah through their ibadat, zikr, tilawat. So Allah Tabaraka wa Ta'ala with His fazl and kindness sometimes gives them shahadat. A wall collapses over somebody and he passes away. The Hadith Sharif tells us that's a form of shahadat, martyrdom. Somebody gets burnt, somebody drowns in the ocean. So now Allah Tabaraka wa Ta'ala gives so many people shahadat through these disasters. Some people Allah Tabaraka wa Ta'ala forgives their sins. And some of them it becomes a means of them returning towards Allah Ta'ala. Many of people after a little shake up, then suddenly a big change comes in their lives. So whatever it may be, but for us we cannot say that now these disasters are very good because somebody is becoming shaheed, somebody is reaching Jannah through this disaster. We have to understand everything in its proper perspective. But I am saying that if it does happen, then we must not sit and start talking ill of the people. We should look at ourselves. What are we? Look at our lifestyles. What different are they from other people? So this majlis is for that purpose. So we'll read Durood Sharif, the 40 Durood Salam first, and then proceed inshallah. I mentioned that there is no harm if a person pictures himself standing at the Rauza Mubarak and reading Salat and Salam. Then no way is it mamnu, as they say. If a person pictures himself at this moment that he's making tawaf of the Kaaba Sharif. So he's not in reality making tawaf of the Kaaba Sharif, but that imagination Allah Tabaraka wa Ta'ala gave, which we use for fantasizing of all kinds of haram things. So use it for good purposes. What is wrong if the person during the days of Hajj, he is also as if following the whole qafla of Hajj, is moving with them from the place to place, in his imagination, in his thoughts. There's nothing wrong with that. So when we are reading Salat and Salam, we know that Nabi alayhi salatu wasalam has mentioned that Allah tabaraka wa ta'ala has got angels. Inna lillahi malaikatan sayyakhina fil ard. They are angels that roam about the earth. And their job and their duty, those specific angels, is to convey to Nabi alayhi salatu wasalam the salam of the ummah. Wherever they read salam, they convey it to Nabi alayhi salatu wasalam. And when the person is standing there, the Rauza Mubarak, says, I respond to it personally. So we picture ourselves there. So then the person's feelings will be different. And who hasn't seen the green dome in pictures? Who hasn't seen? Even if he may not have been there for Hajj or Umrah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamun ala ibadihi allazina astafa. Salamun ala al-mursaleen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarrab indak. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخطه بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفزل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي. فصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن

إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: محمد رسول الله. There is one hadith of Nabi alayhi salatu wasalam that whoever reads 10 times Durood Sharif in the mornings and 10 times in the evenings, his shafaat becomes wajib for him. So it doesn't take much time to read 10 times Durood Sharif and his Jumu'ah day also. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام السلام عليكم الحمد لله ما شاء الله طيب الحمد لله ما شاء الله من اين
1: نعم
0: من اين
1: انا مولودي فرنسا من منطقه اسمها ليل